ليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين، تفوت على النور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين. ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين.